الجمعة تعملها في النوم روتلي تعمل فلوك or if you're Rodrigo the cat drop dead for bay وداك في السر وصلنا لكتار بارت اللي قد نستنو بش نراو مين سر يعملها في النوم روية تانا الدين الجمعة Alex Warren قدفش بزيت بش يعمل توتال تا تلت جمعات في النوم روية تانا يو انكلا الكبيرة تا سومبر هوم ريكر يسر تتلو كل في النوم روية و تيهو بوست Alex Warren الدين الجمعة Jena nistan izvela li fit-tini post għal-din il-ġimgħa għandna lil Somber Home Record dak ifisser li wara ġimgħatej ma rnexxilux jaqdef biżejjed biex jitla fin-numru wieħed imma l-inqas ifhim li reġa' gwadenja waħda l fuq u hija żbiċin pass il-bogħod biex il-ġimgħa d-dieħla jrnexxilu jagħmilha fin-numru wieħed. Hawnhi Home Record.

ودكينة شانيل من تايلا شانيل لونيكو كول فوهي 97B الخط ورلو في سيناري ينا هنقولنا دنزو بلوك كمبانية سالير باللوم فين عنا حفنا فريج ندسكوتو ينو وانتي يك فورسي بخالي ساقيات فتري سيير شلانج سبيخ فين البهار فدن التم بلتزا يو فورسي سيير البهار ما نفشك قدوش ما نفشك كيسا قدوش كيزا سكوزاني باليسا اما ينا personalment ندوم نحسبها بش ننزل نوم اما سبيه اللي تمر في البهار باليسا ينزل آسل شلانج و درينك كيسا ما البهار عشي الشمس أبدا تزريج وصيفس وتيقبض ديها بالموت الموت وسا التيمب وفيامنت تكون سبيه من سانك الجورنات النطايت البيرة اللي التتوال البيرة خصت مني أو كوارت تفلاشية كنا دو أزدلام شو بيجير كم تجوبني جورنات طويلة ينا يك مش من داك التيب اللي فلير بايكون جدلام قالورا تخصو كيسك مالحق جاملت الجورنات هك الجورنات طويلة وتستطعمل اكتر أفاريت ينا هنكمبلي مالورس كابالدي ستيلا

وانا فان كبيرة من طه فيرا فيرا سارة توجم لدين الدسكتا أوليفيا رودريغو دروب ديد على طول الويكند فوق باي وإسا ورا اللي مورت ووصلت من فيينا الجمالية ديت ينا كلي 2-hour flight وينا نورمالمان تقديم كل الهيدفونز بش تسمى نقرا الديسكي وفرش نورقوت نقرا وكل وقت الفلايت إما ينا دكينار متى كنت سيرا فيينا كنت نسيت الهيدفونز وأتنيد لك كنت سنتجنن ما كنتش نفش هنعمل في دوك 2-hours عشينا نورمالمان تلف نسمى الديسكي ونورقوت ما كنتش نعمل إما بات فيم ومبات أطفق الموبايل بديت نعرى نقرأ رتراتي من الجاليري عش أتني لك فيرا ما كليش شنعمل وإنتي متى السيفر ويكولوك شلونج فلايت انت نورمال منت شتعمل إيا عش فيرا عندي كورزتاش حش هتيدولي